القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: وانت رحيم وانت الله جه اسم فلم فشاغن مه
1: ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا

يباميهن نكم بني بلاش أهرنجي بري رسكلاج حضرة فالو وجمبا تدمجا أهرم فينما أدي إكلاج حضرة هيو وجمبا رزق دبا فاوا هندو إكن كما فرغس دبين هي أدي أهرن تيباميهن نهي كرا كنتا أهرن كرا كبين من وي أهرن كولدان وي وركا إصلاح كرم من وي أهرم بين من وي أدي الله جي حضرة من وي أهرن توفيق لب من وي أهرم وكيل كرني إكلانجي شي أدي توبا وني وس إكلانجي حضرة شي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.